0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

نوم عيش حلول رجوان في ذهبية أنا العصفور فوق النسلية نوم عيش حلول.

يجلبها ليا من شجرة لشجرة نغني في الحالي فايز ذهب ما يسعش

انا العصفور لا تربي روحي لا خونا بما تنمي وجاد روحي قصرا وشروان ما يجيش

0: www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

التاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

وحفظا من كل شيطان مارد.

دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم

بالعذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين

قل نعم وأنتم داخلون.

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم.

بل هم اليوم مستسلمون وأقبل

بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا

أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين

فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

طلب فرآه في سواء الجحيم.

أصل الجحيم طلعها طلعها كأنه رؤوس الشياطين.

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين.

مخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونزل

وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟

فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم

يذبحك فانظر فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين.

وباركنا عليه وعلى إسحاق.

وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين

أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين

فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين.

له من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا

فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم.

وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين.

حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون

يا أعوانكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان.

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون

0: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون.
1: توا الستة متاع الصباح

عيشي سبيحة كسر.

ترحالي دلوي فارغ ولا مالي قد من شوف آخر حالي دلوي فارغ ولا مالي صبري عامر ولا خالي صبري عامر ولا خالي.

0: c'est la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 ل 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 ل 17 ماي من 10 ل 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio. MF.

0: سوا. من ينفع سباح؟ على مثل
1: La suite après la pause, c'est la pub.
2: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
3: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراه سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور مش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، صباح النسمات الأولى للصباح. اللهم نسألك صباحا مبشرا، أجبر خواطرنا اللهم في هذا الصباح، وكن معنا في كل خطوة، افتح لنا أبواب الخير، واصرف عنا ما يؤذينا ظاهرا وباطنا. صباح تجمل به الحمد، وبارك الله في أرزاقنا وعافانا يا رب العالمين. صباح السعادة التي تملأ الحياة، والابتسامة الدائمة التي لا تفارق الأيام. صباح جديد، نفس جديد، حياة جديدة تبدأ، وبدايات يوم جديد إن شاء الله يا ربي يكون موفق لنا وليكم. اليوم الخميس 14 ماي 2026، الموافق ل 27 ذو القعدة 1447 هجري. صباحات تتجدد معكم، ولقاءات تتجدد، نوض بدل المود، الماتينال الصباحي اللي تعودتوا به، برنامجكم اللي اعتدتوا به، واللي اعتدتوا كذلك على نفس الأصوات ونفس الأشخاص، نفس الريتم ونفس الإيجابية، لكن دائما بروح جديدة. صباح جديد إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما خير، وديما لباس، وديما صحة وعافية، وديما توفيق من عند ربي. قمرة تصبح عليكم من أمام الميكرو، وريم قرمة اليوم معايا منورتني في الاستوديو. صباح الأنوار رمرونتي، جود مورنينج كما كتبت لنا هكا في الصورة الجميلة، مرتاحة القهوة الحلوة. صباح الأنوار. لا عزم على عزم يا ست. صباح الورد لمخرجتنا المتألقة الجميلة الرقيقة اللي تطل علينا بالخميس، حتى هو نهير سبيسيال. احنا ديما كعنا خمسة وخميس وخمسة وكليد وكل حاجات يذوكم اللي احنا نقول نطيروا بهم العين، ونقول ونستبختوا بهم برشا، هي أساطير وأقاويل. صباح الخير وصباح خميس إن شاء الله مبروك عليكم، وإن شاء الله يكون يا ربي دائما بالخير اللي يجيبه ربي، واللي يجيبه ربي ديما نقوله يا ربي إن شاء الله ديما خير ونقبلوه كما هو. صباح الإشراقة لكم الناس الكل، ويا صباح كل ما هو جميل في هذه الحياة. النجم نقول اللي إن شاء الله بالنسبة لتلمذاتنا اللي مواصلين امتحاناتهم الإعدادي الثانوي، إن شاء الله ربي وفقهم، وإن شاء الله ربي نجحهم، وإن شاء الله بالتوفيق لهم ومتوما زادة في كل خطواتكم، إن شاء الله ربي وفقكم. تحية كبيرة اليوم ليكم، وصباح إن شاء الله مزين مزركش هكا، بروح جميلة، بورد حلو، بطاقة إيجابية، كل ما هو إيجابي وكل ما هو جميل في هذه الحياة إن شاء الله يا ربي ينور لكم طريقكم، وينور لكم أكيد يا رب العالمين كل مسلك اليوم تسلكوه، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. وتحية كبيرة كبيرة كبيرة للي قاموا من الفجاري اليوم يكلتوا على كل خبزة، خليني أنقولها هكا بالدرجة، ربي عينكم للي يجري ورا الخبزة، وللي قام من الصباح عنده أشوار ربي يقضي لك أشوار. ردوا بالكم، طريق السلامة لمستعملي الطريق، وسيسوا رواحكم، وإن شاء الله تكونوا ديما لباس. وتحية كبيرة، تحية كبار وإجلال لكل شخص اليوم بالحق قايم يخدم على روحه، أصحاب التاكسيات، اللواجات، كل سائقي حتى السيارات العادية، معناها بكلكم بكلكم إن شاء الله لباس، وإن شاء الله ديما لباس وموفقين يا رب العالمين في كل خطوة في حياتكم. باش نبدأ دورتنا اليوم وفقراتنا اليوم بالمهدية، وباش نحكي بمناسبة الاحتفال بدورة 35 لشهر التراث، خليني نقول المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية منظمتنا ندوة علمية، باش تكون بإذن الله نهار 16 و17 ماي، شيكون حاضر بحذانا رئيس مصلحة مؤسسات العمل الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية عدنان بن عامر، ونحكيه أكثر تفاصيل على النهارين المميزين هذوما. وما تنساوش اللي احنا بخاتيكما في الأيامات الأخرى نعرفوا اللي يوم 18 ماي يكون اختتام شهر التراث، وأكيد برشا تفاصيل باش تكون حاضرة اليوم مع سي عدنان. كذلك في نفس الإطار وفي نفس يعني شهر التراث واختتام شهر التراث يكون الملتقى الإقليمي كذلك بالنسبة للمنستير والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير باش نحكيه على ندوة تحت عنوان الجمعيات صيانة المدن. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف فهد بن حمودة وأكثر تفاصيل أكيد ناخذها بعد شوية. كذلك في الإطار الاحتفال بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات وتحت شعار المكتبات العمومية شباب وكهولة بسيدي علوان ندوة علمية تحسيسية الحقيقة تكون حاضرة بحضنا أمينة المكتبة عفيف الزجناني وتنورنا ابطلتها. وكذلك نحكي أكثر تفاصيل على الأنشطة بالمكتبة العمومية بسيدي علوان. كنرجع للمهدية كذلك باش نرجع تواريت نحوسو نرجع المستير ونحكيه على النهائيات الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير. كي نقول النهائيات الجهوية المدرسية أكيد باش يكون حاضر عبر الهاتف حبيبك داوين مندوب الرياضة المدرسية والجامعية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير ونحكيه أكثر تفاصيل على النهائيات هذه. تفاصيل الحقيقة حصتنا المتواضعة اليوم حبينا نعملوا هكا تحويسة ما بين مهدية ومستير نعرفوا نكونوا معاهم. وأكيد للي حب يكون حاضر تفاصيل بعد شوية تاخذوها في الإبان. بالنسبة لنا نحب نصبح زيدا رمرومتي على السادة المستمعين اللي منورين الصفحة والحقيقة فما شخص جديد فما مستمع جديد نقرأ له كومنتاريته بعد شوية شخص جديد ما نعرفوش الحقيقة مستمع
1: مجمر
0: تحسه مجمر ليش نعاودها رمروم قالت لي جديد قديم مجمر يا جمرة توكي نسمعه لسه نفهم مش معناها اش تقصد رمرومة. سميرة غنية صباحكم ربيعي صباحكم نور وسرور والورد والفل والياسمين صباح الأنوار الكل وصباح الخير الكل وإن شاء الله يا ربي نهاركم ديما يكون مميز وحلو. وكل من قاعد يسمع لنا وما هوش قاعد ينجم يكتب ولا ما نجمش يكتب نقول له زيدا عبارة تفاعلك وصل وصبحيتك وصلت وصباح الخير وصباح الطاقة وصباح الإيجابية وصباح الحب والسلام والطمأنينة يا رب العالمين. إن شاء الله كلكم تكونوا لباس تكونوا ديما في أبهى حلة. وليد دليمة من إيطاليا يطلع علينا ويكتب لنا صباح الورد والياسمين وإحنا نبدلوه نفس الصبحية صباح الورد والياسمين صباح الطاقة الحلوة يا وليد وتحية كبيرة ليك. مؤسسي أذي المجمر مؤسسي للي ما يعرفوش صفقت عليه رمرو عملوا قام بكري نهار راحته صباح الورد لعز الناس يقول صباح النور تحية كبيرة للسيدة المخرجة والسيدة المنشطة اللي
1: المنشطة
0: اللي صبحت عليها اني قلت مستمع جديد وهي قالت مستمع مجمر دبر راسك بنت لتوال صباح النور والسرور والقلب الصافي ميرسي بوكو احلى بنت لتوال نتمنى نعرف اسمك بنت لتوال اني بنت المهدية لمحالة. صباح الانوار وصباح الاشراقة وصباح الحب وصباح الطاقة الايجابية ويا ربي تكونوا ديما بخير ويا ربي يكون هكا صباح زاهي مشرق ويكون كله هكا نعم وتكون صحة وتكون عافية وربي يفتحنا في ابواب الخير الكل. ان شاء الله الباب المقفولة اليوم تتحل لكم وان شاء الله الباب اللي يتسكر في وجوهكم تتحل عشرة ويا ربي ان شاء الله احنا نقولوا دائما بالفرج بالسعادة بالهناء للسادة المستمعين الكل. أول فاصل موسيقي من اختيارات رينجارما راجعين

0: la suite après la pause. C'est la pub. للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة. استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: على الام اف
1: ام. رجعنا من جديد ونشوفوا طقس الخميس 14 مايو كيفاش باش يكون. طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف سحب اخر النهار بالجنوب والمرتفعات الغربيه مع امطار مؤقتا رعديه ثم تشمل محليا الجهه الشرقيه للوسط. تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي ثم الشمالي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء الليل بالمرتفعات الغربية وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر بالساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. يكون البحر متموج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، وتتراوح الدرجات القصوى للحرارة بين 23

0: 28 و28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب. أوقات الصلاة لليوم الصبح كانت 33 دقيقة، الظهر نص نهار 23 دقيقة، العصر 4:05 دقائق، المغرب 7:22 دقيقة، أما بالنسبة للعشاء سيكون 9:02. شروق الشمس 5:12 دقيقة، أما بالنسبة للغروب 7:20 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس. أكيد مواصلين معاكم. شوف شنو اسمه رمروم؟
1: نانسي عجرم.
0: نانسي عجرم فيش؟ عن نانسي عجرم عندها برشا غنية.
1: ما تيجي هنا وأنا أحبك.
0: آها، يجي اللي ما فيه وإحنا نحبوا الناس الكل. نانسي عجرم.

0: على الامفه.
1: صباح الانوار، ما زلنا مواصلين واكيد طاقه ايجابيه وحظوظ ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم وتكونوا فرحانين زاهين بعد الابراج. هاي هذه لوروسكوب بالنسبه لي شت في قريب لا فايقين فايقين متابعين ما شاء الله عليهم، عنا ثلة مزيانة برشا من المستمعين اللي نحبوا زادة نودوها ديما بالطاقة الحلوة والطاقة الإيجابية والحظوظ المزيانة. تقديرك من بعد اعطيهولي وقل لي اعطيني نوت من بعد على البراش
2: عشرة على عشرة
1: وأنسى الميزان. نبدأ بالحمل ليلة التسرع في اتخاذ القرارات، هذا عنوانك لليوم. برشا قرارات تحب تاخذها وتحسك إزيتي شوية أنت الحقيقة، لكن كل حاجة أنت متردد فيها توا راهي حاجة به، على خاطر من المتوقع انك باش تجيك تغييرات جد ايجابيه، تغييرات تهزك من ثنيه لثنيه وتبدل لك برشا في راحتك النفسيه وتخليك مرتاح. بعد القرارات هذيا شترتاح وتقول الحمد لله اليوم عندي على شكون معمل، واليوم زيدا اني طريقي يكون سالك ويكون مثالي برشا. دونك التريث في اتخاذ القرارات هذيا باش يؤدي دائما الى نتائج مبهره ليك يا حمل. جست تلهيلي شويه بالشريك خاطر ناسيه اللي مثل هذوما الحقيقه، ليهي بامورك وليهي وناسي شريك، تلهلنا شويه بالشريك عاد عنده حق عليك. ثور بعض الضغوط في العمل اللي نجم نقول الحقيقه يا ثور كل حاجه تجي راهي باجرها، كل حاجه تخدمها وكل حاجه تتعب فيها راهي باش تاخذ من بعد ثمرتها المزيانه اللي انت باش تفرح وتقول الحمد لله. كل انسان اللي يتعب شهر كامل ومن بعد كي ياخذ كشيري يقول يا ربي مالك الحمد، اما تبدا ما عندوش ديون راهو باش يستمتع بها اونتر بارونتيز مش نوزعوها من البنك قبل ما نروحوا بها للدار. ما يسالش زاده صارح الشريك شويه على وكون معاه واضح، تحسك مذبذب انت شويه وكلمه كلمه زينه كل حلوه ما تطلعها الا بالفلوس ظهر فيك. الجوزاء ما تتشتتش ياسر وما تخليش طاقتك متشتتة يا جوزاء، تخليش روحك هكا تخدم على قداش من هدف وتفكر في قداش من فكرة، ديما اختار خاطر هكا تتذبذب وتدخل بعضك وما عادش فما تركيز. كي نركزوا في حويجة ننجحوا في حويجة، نجحنا في هذه نتعداو اللي بعدها. خليك متسلسل، خلي عندك اولويات وتستحق كذلك للوضوح مش كان في الخدمة حتى في العلاقة العاطفية. تحسك ياسر غامض ياسر غامض، هاي بدلنا من روحك شوية يا جوزاء وحظ سعيد. مزاج ياسر يا سرطان شبيك اليوم ياسر المزاجية مأثر عليك، نهار اللي تصبح فرحان تفرح الناس، نهار اللي تصبح مكدر واو ما يقربوا لكش خير. خلينا هكا مركزين شوية متوازنين شوية حتى في علاقتك العاطفية مش كان في الخدمة. العلاقة العاطفية الحقيقة تحتاج منك شوية هكا تركيز أكثر، شوية ثقة بروحك وكلمة باهية عاد للشريك يستنى. الأسد استمع يا أسد إلى آراء المحيطين بيك، صحيح برج قيادي صحيح ما شاء الله عليك أسد اللي يقول لك ملك الغابة، لكن في الغابة حاجة وفي الحياة العادية حاجة أخرى. لازمنا راهو ما نشدوش صحيح، ولازمنا راهو نسمعوا غيرنا ولازمنا ناخذوا برأي غيرنا وخاصة المحيطين بنا في العمل، وهذا سر النجاح بالنسبة ليك يا أسد. ما نشدوش صحيح في رأينا وما نصحوش ريوسنا في حاجة ممكن تكون غلطة، لازم نسمعه ونتبادل الآراء ونشوفه شنو صحيح من الغلط. ياسر متكبر في العاطفة، شنو هذا تقول لا أنا قبل الجميع، لا لا لا شوية توازن نتنازل شوية على خاطر الشريك يا أسد. العذراء حاول انك تمنح روحك راحة نفسي، ياسر تخمام تخمم وحارق روحك بالتخمام بعد فمش تنفيذ، لذا بالنسبة لنا ما نربطوش الخدمة كذلك بالعلاقات الشخصية باش تكون الأمور سلسة وباهية. حتى حياتك العاطفية لازمها إعادة للتقييم يا عذراء، إعادة التقييم لازمة وواجبة. الميزان تشبيك متردد يا ميزان، لا تتردد يا ميزان في اتخاذ القرارات، يشبيك تضيع في الفرص، راهي فرص قاعدة تجيك هكا من ذهب وانت تضيع فيها، خايف زعمة من الاختيار الخاطئ هذا هو الميزان. عنده إضاعة الفرص اللي قاعدة جاية من خوفه من الاختيار الخاطئ. ثقة راهو يا ميزان مهمة برشا. ثق بنفسك بقدراتك، راك تنجم تاخذ قرارات مصيرية وحاسمة وناجحة. العاطفة تحتاج إلى وضوح كذلك. نصايح اليوم. العقرب متعاون أكثر أكثر أكثر. إنسان اليوم متعاون هو يبدأ بصراحة اليوم اللي عنده عقرب في حياته يمشي له يجري هادئ. واو سمات أساسية هذوما الحقيقة في الحياة. اللي يسلف فلوس يطلب فلوس وانت تقوله. لا عاد متعاون وهذا مش لدرجة اللي في جيبه مش يعطيه للناس. متعاون بكلمة بيد المساعدة في حويجة هكا بسيطة، واللي يساعده الحقيقة على تحقيق ما يريد. اللي يحب عليه اليوم بالصفات هذوما تحسه عامل استراتيجية مزينة برشا في حياته، يحتاج فقط إلى التخلص من الملل. الملل بالنسبة ليك يكمن في العاطفة. ياسر قالك شبيك يا قوس يا عقرب، أمورك واضحة وما تخليش عاد الملل اللي جايينه بعد في القوس يأثر عليك. ما العقرب والقوس يحتيوا على بعضهم شوية. القوس تبحث على التجديد، قالك شوية الحقيقة يا حبيب بدر. قلقان اسمح القوس اليوم. حتى هو مرتاح. يبحث على التجديد في العمل، يجد فرص للتغيير للإبداع، والحقيقة هذا ما سيكون. علاش؟ خاطر الحظ بحالفك في كل خطوة اليوم. فقط تجنب الغموض في مشاعرك العاطفية، راهي العاطفة تأثر ياسر على العمل. كي تبدأ أنت ماكش مرتاح تنجمش تبدع. راهو يا قوس تلفتن عادلك الشيرة هذيك وخليك مرتاح. الدلو بالنسبة الجدي صحيت الجدي أني كنت باش نعطيه بوز اليوم الجدي.
0: ما خليكش
1: تركيزك العالية وسادة مسامعين كان فما جدي طوي يتغشوا علينا. تركيزك العالي يا جدي يساعدك على إنجاز المهام المعقدة في وقت قياسي. الحقيقة يعني علاش قلت الدلو مخلتش الجدي؟ خاطر الجدي عنده أخبار سارة وأخبار مفرحة وأخبار حلوة تتعلق بترقية ولا بمكافأة. عندك حويجة يا جدي باش تنسيك تعب اللي فات. والصبر ريت صبر أيوب اللي عند الجدي أخيرا سيثمن. بصراحة حاجة مزيانة برشا جاية للجدي، إن شاء الله ربي يمتعك بها وألف مبروك. زغرت لي على الجدي صحيت. الهدوء والحقيقة ياسر طاغي بعد الترقية هذه، باش تحس في فرحة هكا تقول الواحد صباح عليك استلمي في الإيجابي. راهو تحسك هكا تفرح على الاخر. إبا الهدوء زادة بالنسبة للعاطفة يميزك وحظ سعيد لك. تواجهنا عاد للتغييرات الإيجابية والتدريجية الحلوة برشا في حياة الدلو. فما فرص باش تجيك وباش تتعرف على ناس جدد وناس باش تاخذ منهم الخبرة والأفكار الجديدة والمتميزة. وهذا الحقيقة اللي يخلي بصمة الدلو قاعدة تمشي واحدة واحدة. برافو يا دلو، أمورك ماشية كيما أنت تحب وكيما أنت معني حتى الحاجة اللي أنت تحب عليها تجيك من خير. برافو إن شاء الله. كمل هذاك وكمل لي في الشيرة العاطفة، خاطر مش كان العمل اللي نجح الدنيا. راهو ميكش ليه بشريك جملة. لا تعب مع الشريك. الحوت التغيير الراحة الفرص التجديد الإيجابية. ش عندي ما أقول لك يا حوت ما شاء الله الحقيقة على الطاقة الحلوة والنهار الحلو اليوم والحظوظ المزينة برشا. الحقيقة عطائك مستمر كان في العمل كان بالنسبة للعاطفة. لكن ش نقول لك يا حوت باهي اخدم على روحك وبرافو ليك، لكن العطاء المستمر اللي قاعدة تعطي فيه في العاطفة ما غير مقابل يتسمى استنزاف. ساعات نتنازلوا باش الحياة تمشي، لكن ساعات التنازل يحل يولي حق مكتسب ويولي فوق طاقتك انت يا حوت. فيق على روحك ورد بالك على روحك. صباح الأنوار وصباح الإشراقة، وإن شاء الله يا رب نهاركم زين وعين. وما زالنا رانا مواصلين وما زال برشا حاجات حلوة. مروة دلولة تصبح علينا وتقول صباح النور والسرور. محلى زينك أنت يا مروة ومحلى طلتك علينا ومحلى طاقتك الحلوة المزيانة. محلكم الكل، نخليكم مع أجمل الأغاني وراجعين.

0: la suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراه سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور مش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: على
1: MFM. رجعناكم من جديد ومواصلين معاكم. نجم نقولوا اللي اليوم بحذينا الحقيقة المندوبية الكل فرحانين بها اليوم باش نستقبل قبل ما نعطي تفاصيل أكيد حديثنا رئيس مصلحة مؤسسات العمل الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية سي عدنان بن عامر. نورتنا صباح الأنوار.
2: صباح الفل, صباح الخيرات, صباح الفن والثقافة والإعلام, وانا فرحان برشا لينا بحداكم, وان شاء الله نقدموا الإفادة في اللي قاعدة تشهد ولاية المهدية ومدينة المهدية زادة خصوصا على مستوى الأنشطة الثقافية والعلمية والفكرية.
1: حتى احنا سعادة برشا سي عدنان وباش نستغل حضورك معانا الحقيقة باش نعطي كلمة حق في حق المندوبية, مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية الحقيقة قاعدين تخدموا في خدمة مميزة برشا. التظاهرات ما شاء الله متنوعة, نجاح مميز, فما إقبال زاد حلو برشا, يعطيكم الصحة على الدعم المتواصل وعلى التنظيم الحلو, وخاصة نهنيكم على نجاح بختيك بون شهر التراث نجم نقول اللي هو تعدى مميز جدا السنة.
2: صحيح اختي قمرة, نحن كنا نعمل توا ريكاب صغير
1: فيت في والله امس في الايام نحكي وفي البرمجة
2: من زخم الانشطة ومن التظاهرات اللي تنظمت على مستوى الجهوي هنا في ولاية المهدية الكل, والحقيقة الكلمة الشكر هذه تعمل الناس الكل ما فيها وزارة الشؤون الثقافية في الحقيقة اللي هي
1: أكيد
2: في ورقة العمل والاختيار على هذا المحور التراث وفن العمارة, ونحب نحل قوسين اللي هي الوزارة السنة بصفة خاصة استشارت يعني مختلف الجهات في محور الندوة هذه. كل جهة قدمت معناها مقترحات ومحاور بالتشاور مع معناها باحثين مختصين, كل جهة قدمت محاور كلك سؤال ندوبية الثقافة وكل حي التراث المفروع معناها مؤسساتها المعدن التراث الكل, ونحن زاد استشارنا وكذا, وفي الاخر ثم لجنة اكيد على مستوى الوزارة اللي راجعت المختلف المقترحات هذه وغربلت كما نقولوا, وفي الاخر تم الاختيار على هذا المحور المتميز. ونحن كنا في الحقيقة من الاول كيما برشا معنا مندوبيات كنا متخوفين شوية نظرا ل
1: صعوبة العنوان,
2: صعوبة العمل على هذا العنوان يعني خاصة هو معناتها في معطيات هندسية وارشيتكتورال معناها ومعمارية وارتباط وثيق, وحتى التوصية معناها نتاع الوزارة انه نخدموا ياسر على المحور هذا بصفة خاصة, وذلك كان توصيتنا كيف لمؤسساتنا وكل معناها كل واحد من شيرته حاول معناها يخدم على الخصوصية نتاع الموضوع هذا, وان شاء الله نقولوا نحن وفقنا الى حد ما
1: باذن الله. حسيت اللي العنوان سنة كيما تلميذ خذا دوفوار انشاء انتاج كتابي, يبان الموضوع صعيب ومن بعد الحقيقة كي قرينا شنو خدموا التلامذات وشنو ابدعوا قينا يعني مجهود مميز جدا. نهنيكم مرة اخرى سي عدنان بمناسبة الاحتفال كذلك بالدورة 35, وما زلنا يعني ما زال الاختتام يفصلنا عليه 3 ايام بعد الندوة هذه, يقول لو 18 الاختتام ان شاء الله, عندنا 16 و 17 ماي ندوة علمية المهدية وجهتها عبر العصور العمارة استغلال المجال وتحولات المشهد الحضري. كان تعطينا اكثر تفاصيل عن الندوة اللي باش تصير ان شاء الله.
2: باي هو في الحقيقة المندوبية الجهوية للثقافة السيد المندوب الجهوي في مال زخريف اللي معنا بمعارضة يعني الشركانة في هذه البرنامج أمن الناس كل بالفكرة هذه وبالتظاهر هذه العلمية الفكرية اللي هي الحقيقة عندها مدة سنوات ما صارتش في المادية, وبالتنسيق مع كما قلت لك مع مختلف الشركاء وبإيمانة معناها بمدى قيمة مثل هذه الملتقيات, وخاصة أنها معناتها صار من الأول معناها عزم وإصرار من كافة المتدخلين ما فيهم اللجنة العلمية أنه يصير توثيق وتدوين لهذه المحاضرات ولا البحوث معناها اللي باش تقدم خصيصا خلال الندوة هذه على أساس أنها بطبيعة الحال باش تكون تخرج في في كتيب في نشرية في توثق هذه الندوة العلمية. الاختيار العنوان بطبيعة الحال نحب نحيي معناها اللجنة العلمية للندوة هذه وللملتقى هذا لرئاسة الدكتور الباحث أحمد قدوم الدكتور الباحث جياد سويد والدكتور والباحث ياسين لكحل. نحيي زاد كذلك زملائنا على المستوى الجهوي سيد محمد حواس ومدى مفيد الجنان سيد مدير الجهوي للشؤون الثقافية اللي قاعد يتابع زاد على مستوى الاختيارات وعلى مستوى المداخلات الكل. لين توصلنا في الاخر معانا معادلة كل زاد المتدخلين الى حصر هذه الندوة كما قلت من 16 الى 17 ماي ودراجة تحت عنوان المهدية وجهتها خلال عبر العصور المعمار استغلال المجال وتحولات المشهد الحضري. وبطبيعة الحال كي نحلوا الورقة الندوة نلقاو معناها أسماء معناها بارزة في هذا المجال بحثت وكتبت الكثير وحققت وأكيد معناها هنا من خلال قوسين يعني نشجعوا أكثر ما يمكن من المهتمين بهذا بهذا المجال وبهذا المحور لمواكبة فعاليات هذه الندوة اللي كما قلنا كل عنوان فيها مهم جدا وبش يقدم الإضافة والإثراء في هذه الندوة. لو تسمح نبدأ معناها
1: أكيد
2: الافتتاح هذا اللي بش يكون يوم السبت صباحا تم فيه زد الاتفاق على تكريم ثلة من الباحثين اللي ما نجموا كان قدموا لهم معناها كل الشكر والتقدير على ما قدموه خلال مسيرتهم من إضافة وإثراء للمجال البحثي في مجالات الأثرية والتراثية والمعمارية والتاريخية وكلهم في يعني في في في اختصاصه. بطبيعة الحال كي نحكيوا على البحوث الأثرية والتاريخية ما نحكيوش على الدكتور الأستاذ رضا أبو صفارة. رضا أبو صفارة اللي قدم الكثير والكثير للمهدية وهو معنا من لجان البحث وممثل الخبراء بالوطن التراث نقولون أركيولوج معنا معروف على الصعيد الوطني والدولي. بطبيعة الحال أقل ما يمكن أنه نفكروه مش يكون بيناتنا في تكريم أنا خاص لي كيف الدكتور محمد حسن غني على التعريف كذلك أصيل قصور السيف سي محمد حسن زاد كذلك هو مؤرخ تونسي أستاذ جامعي ومؤرخ متخصص في التاريخ الوسيط وهذا اختصاصه في الحقيقة له عديد زاد كذلك منشورات والتحقيقات التاريخية ومن آخر إصداراته على سبيل الذكر جذور التاريخية لبلاد المغرب جدالة السلطة والمجتمع والمجال خلال القرنين الأول والثاني الهجري وهو أستاذ شرفي بالكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. كذلك سيتم تكريم الدكتورة أسماء حمزة أستاذة جامعية وباحثة بارزة في علوم البحار بمدينة المهدية وتنشط في مجالات حماية البيئة البحرية ورئيس جمعية ذاكرة المتوسط كذلك تحية لها معناتها ناشطة وإلى حد الآن في مجال البيئة البحرية. وأخيرا لمسة وفاة للمرحوم الهاشمي عبيد اللي باش يتم تكريم يعني أفراد من عائلته باسمه بطبيعة الحال كتكريم وتقدير لمسيرته في مجال يعني العلوم الاجتماعية والتاريخية. وإن شاء الله معناها هكا نكون معناها اخترنا ما يمكن أن نحسبه نحن تكريما لمن قدموا لجهة المهدية وللجانب المعرفي والعلمي التاريخي والأثري.
1: يعطيك الصحة سي عدنان هكا تفاصيل مزيانة إن شاء الله نشوفوها أكيد هكا ولا دونك نهار السبت 16 ماي ونهار الأحد 19 ماي
2: تم تقسيم الندوة
1: النهارية
2: إلى محاور. الحصة العلمية الأولى مش تكون تحت محور العمارة بالمهدية وناحيتها والعلاقة مع البحر.
1: فوالا اي الحصة العلمية الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
2: اي وكل واحدة كل حصة عندها محور معناها خاص بها. بالنسبة للجلسة العلمية الأولى في المحور اللي كنا نحكو فيه تكون ثم مداخلة للدكتور أحمد قدوم من معهد الوطني للتراث. هو كما قلت لك تحية ليه، هو سي جياد سويد وسي سينك هو المنسقين العلميين لهذه التظاهر، هو مكلف البحوث من معهد الوطني للتراث ومدير قسم البيئة قسم الآثار تحت التحت المائية وعضو في الفريق العلمي لمشروع تابسيس. سي أحمد قدوم مش يقدم لنا مداخلة بالفرنسية بعنوان لا كونتريبيسيون دي ريسورس لتورال دون لا كونستركسيون دي زوفراج ماريتيم دو مهدية اترافير ليستوار. تالي مداخلة للأستاذ الدكتور أحمد بوجرة من جامعة سوسة لاجيو مورفولوجي لوباتي استوريك دو مهدية إيساري جيون. بعد ذلك الدكتور عماد الجربي شرفنا كذلك من جامعة كلية أدب بسباق فهو أصيل مدينة الشابة تحية ليه باش يقدم لنا مداخلة برج خديجة ومنارة بطارية بحث في سياقات التأسيس. في ختام هذه الحصة باش يكون معنا الأستاذ الدكتور محمد حسن اللي كنا قدمناه قبل قليل وهو المكرم المحتفى به كذلك معنا من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس باش يقدم لنا مداخلة العلاقة بين المهدية والصقلية خلال العصر الوسيط كما قلنا هو اختصاص تاريخ الوسيط. سيفتح المجال بعد ذلك للنقاش العام لنسأله بعد ذلك ندوتنا بالحصة العلمية الثانية واللي تكون تحت محور إشعاع العمارة الإسلامية بالمهدية والتبادل الحضاري، ورئيس الجلسة سيكون الأستاذ الدكتور محمد حسن. باش تكون أول مداخلة للدكتورة سلمى حمزة من مدرسة المعمارية والتعمير واللي كنا قدمناها قبل قليل. مداخلة المهدية لافيل دوبل. بعد ذلك الأستاذ والدكتور الغني التعريف سرياد المرابط وهذا الباحث زاد اللي زاد يقدم عديد الدراسات والنشريات وساهم في عديد في إثراء يعني البحوث الأثرية بالمهدية باش يقدم لنا مداخلة بعنوان مصادر الإلهام العمارة الإسلامية المهدية نموذجا. وبعد ذلك الدكتور الأستاذ علي العجمي مهندس معماري باش يقدم لنا مداخلة بعنوان العمارة الإسلامية بالمهدية نموذجا تجلية الفن والعقيدة في البناء. في ختام هذه الحصة الدكتور عاطف سالم من كلية الأدب والعلوم الإنسانية بسوسة يقدم لنا مداخلة حول الجاليات الأوروبية بمدينة المهدية بين الاندماج الاجتماعي وإعادة تشكيل المجال العمراني من القرن 19 إلى القرن 20. هو الحق كان سبق وإصدار كتاب العائلات المخزنية بولاية المهدية وتم تقديمه الاحتفال به كتاب من تحية الدكتور عاطف سالم كذلك. في ختام هذه اليوم الأول سيكون هناك زيارة ورشة صناعة الصفون لنبيل سباقسي الفنان نبيل سباقسي مشروع بزيارة ميدانية للمعالم والمواقع الأثرية والتاريخية للمهدية. وهذه فرصة بطبيعة الحال زوارنا واللي هم أكيد يعني يعرفوها
1: أما على مناطق قد ما نمشيوا لها ما نشبعوش منها مش يكون في مدينة المهدية مش في المدينة مش في الولاية.
2: اليوم الثاني نستأنفوا نشاطنا بالنسبة لهذه الندوة العلمية بالحصة العلمية الثالثة تحت محور المهدية وناحيتها تاريخ التعمير واستغلال المجال رئيس الجلسة دكتور رياض المرابط. وبالتالي سيفتتح هذه الجلسة دكتور سفيان موسى على الساعة 9:30 صباحا من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة أنتر سبخة إيمار بيبلمون برينيوليتيك إنيوليتيك دي العالية مهدية. نحن نحاولوا كل مرة على مستوى المداخلات
1: اكزاكتومون كل مرة تطرقوا لبلاصة برج خديجة العالية توا اي
2: يليها الباحث والأستاذ الدكتور الغني عن تعريف سي الحبيب بن يونس في المعهد الوطني للتراث من قراءة لخريطة توزيع العمارة الجنائزية البنية بالمهدية وجهتها.
1: مهم ذي العمارة الجنائزية
2: أكيد هي ممتدة معناها على يكون وجهته على خطر العمارة الجنائزية هذه كما قاعدين تقرأوا المادة هذه حتى على مستوى العديد الاستكشافات والتنقيب معناها اللي قاعد صاير معناها من المهدية السلقطة
1: كل مرة اكتشاف جديد
2: العديد المناسبة على طول الخط هذا معناها اللي قاعدين اكتشفوا بها هذه المعالم البنية والمعالم الجنائزية البنية. سي جهاد السويد دكتور بالمعلومات التراث باش يقدم لنا دراسة أو مداخلة بعنوان منزل قديم معطيات جديدة حول قرية بجهة المهدية. وبعد ذلك الدكتور ياسين لكح من معهد الوطني للتراث كما قلت لك هو من اللجنة العلمية لهذا الموضوع باش يقدم لنا مداخلة بعنوان الحضور الإسلامي بمدينة المهدية خلال العصر الوسيط الأول. الدكتور أحمد الباهي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان مداخلته بشكون بعنوان للمهدية عدة أسماء دراسة توبونيمية. بعد ذلك يفسح المجال للنقاش العام وعلى أن يستأنف بعد الاستراحة.

0: وفي النسيج وفي عديد معناتها المحاور المرتبطه بالفن والتراث. باش تقدم لنا مداخله بعنوان توظيف التراث المعماري في الممارسه التشكيليه بين التخمين والتوثيق والابداع الفني. وعندها الحقيقه الدكتوره عوض منصور عديد حضور في عديد الملتقيات في المجال.
1: صحيح.
0: الدكتور محمد دلال غني التعريف وهو كاتب ونحوي بامتياز ومعنى التحيه ليه وله عديد المؤلفات. باش يقدم لنا مداخله بعنوان نصوص ابداعيه من وحي جمال مدينه المهديه اللي تروي هذه الذاكره الجمعيه اللي عندها علاقه بزقه مدينه المهديه وبالجانب الحضري فيها والجانب يعني الابداعي والوصفي. الاستاذه الدكتوره جهاء هزار السويسي والباحثه ليلى ابو بكر من جامعه قطر باش يقدموا لنا مداخله بعنوان لافيل فاتيميد دي نوفيل بولاريتي جو دكتور ديفي ابروش انتجري دو لا ريفولوزاسيون دورابل فالوريزاسيون دورابل. وفي الختام مع الكاتب والشاعر والروائي المولدي فروج اللي باش يقدم لنا كذلك في نفس اطار اللي كنا نحكوا فيه مع على سيره المسلم محمد دلال باش يقدم لنا مداخله بعنوان سيره المكان والسكان من خلال الاغاني
1: والمباني.
0: هكا نكونوا نختموا الجلسه
1: الختاميه
0: بتلاوه التوصيات ونقاش عام واختتام
1: الندوه
0: العلميه.
1: برافو، يعطيكم الصحة سي عدنان، إن شاء الله موافقين. برنامج حلو لكل من يحب يزيد يعرف تاريخ المهدية ويزيد ينفتح. ساعات احنا حضارتنا مميزة ومزيانة، لكن ساعات تفاصيل تغيب علينا تتنسى ما نعرفوهاش. فرصة اليوم الحقيقة من خلال الندوات هذية باش نزيدوا نتعمقوا في تاريخنا ونزيدوا نفهموا تاريخنا ونزيدوا نعرفوا كل حاجة احنا بالكشي ما نعرفوهاش. احنا ديما نتعلموا وديما جديد فما هكذا. انت كما انت كنت تحكي التقلبات الجوية الأخيرة شنو أعطات وشنو خليتنا نكتشفوا في مدينتنا الجميلة.
0: صحيح. وهذا معكم الخير المنبركم هذا بطبيعة الحال دعوة لكل مهتمين ولكل من يقيم ويقدر معناها أهمية هذه الملتقيات وأهمية هذه الندوات في تنمية وعي يعني أبنائنا بقيمة الحضارية لجهتهم وبأهمية هذا الاعتزاز بالانتماء الحضاري والتاريخي لجهتهم ولتونس ككل اللي تزخر بإرث حضاري وتاريخي كبير وكبير جدا يمتد لآلاف السنين. وهذا يدخل معنا في مجال كما قلت لك تعزيز الهوية الوطنية لأبنائنا من مختلف عنها الأجيال.
1: يعطيك الصحة، مشكور جدا سي عدنان وتحية من خلالك بالحق لكل من قاعد يساهم في العمل الثقافي هذايا وكل من يحب يبدع ويخلي بصمة وأكيد زاد يعرف بالمهدية من خلال فنه من خلال خدمته من خلال محاضرات من خلال لوحاته الجميلة من خلال كل حاجة مزيانة اليوم تنجم تنور المهدية والمهدية تبقى جميلة.
0: جميلة.
1: عشق لا ينتهي. صحيح. يعني كنت ديما نقولها عشق المهدية لا ينتهي. مشكور جدا سي عدني.
0: كقوس خير للاختتام فعالية شهر التراث اللي بكون شكون ان شاء الله 18 ماي دعوة كذلك للتجمع امام ما السقيف الكحلة هذا المعلم الرمز بمدينة المهدية اللي باش يشهد عرض اسقاط ضوئي مزيان برشا كرياسيون خاصة بالباحث والفنان نور جلولي اللي باش يكون فما مشهد ان شاء الله مزيان برشا
1: معنا وقت هذايا
0: باش يكون ان شاء الله الثامنة ليلا
1: نهار 17
0: اون توت اوبسكوريتي بطبيعة الحال لازم تكون
1: لو 17 نهار 18
0: باش يسبوا عرض زادا ديفيلي في اللباس التقليدي في وسط داخل المعرض
1: سيدة خليد
0: باش يكون عندنا زاد كذلك تتويج لي عندنا مسابقة بالشراكة مع المعهد العالي للفنون والحرف في اختيار ثلاثة مشاريع إبداعية رقمية لطلبة الأقسام النهائية لإعادة صياغة أو تشكيل تراث أو المعالم التاريخية بالجهة باش يصير عرض لهذه المشاريع بفضاء المتحف.

0: واش توزيع الجوائز يعني على ثلاثة الفائزين الأوائل في هذا في المسابقة.
1: أي يعني قدام سقيفة الكحلة
0: في المتحف
1: وبعد
0: نخرجوا
1: من الداخل للخارج. أني فهمت بالعكس
0: داخل السقيفة ومن بعد آخر مرحلة هي عملية المابينج الضوئي هذا على معلم سقيفة الكحلة
1: إن شاء الله. دونك موعدنا نهار 18 ماي بإذن الله. والوقت وقتاش؟
0: الوقت هذا بارتير إن شاء الله من السابعة مساء.
1: أبارتير من السابعة مساء قدام سقيفة الكحل. نبدو بالمتحف بعد نخرجوا فما برشا جو فما برشا حاجات بمناسبة اختتام شهر التراث. إن شاء الله موافقين سي عدنان.
0: يعيش.
1: مشكور جدا ريم قرمة مخرجتنا المتألقة الجميلة. شكرا لك سي عدنان. مشكور جدا على الحضور ومشكور على المعلومات على التوضيحات. موعدنا 16-17 ماي بالنسبة للندوات العلمية باش يكونوا في دار البحار وبالنسبة للاختتام من المتحف الأثري إلى أمام سقيفة الكحلة نهار 18 ماي 2026.

0: après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق سباقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: على MFM
1: 39 دقيقة. رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم, وأكيد دائما في شهر التراث ومانيش خارجين من شهر التراث, لكن من المهدية باش نمشيو للمونستير ونحكيو أكثر تفاصيل على الاختتام الجهوي اللي باش يكون يعني منورين الإقليم ثلاثة, نقولوا القروين ونقولوا سوسة ونقولوا المهدية ونقولوا المونستير, تحت عنوان الملتقى الإقليمي اللي باش يكون جمعيات صيانة المدن. أكثر تفاصيل مع رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بالمنستير فهد بن حمودة. صباح الأنوار سي فهد.
2: صباح الفل لكل العاملين بالإذاعة.
1: يعيشك, مرحبا بيك. كيفاش قبل ما ندخل في تفاصيل أكيد موضوعنا لليوم, كيفاش كان شهر التراث بالنسبة لكم في مدينة المنستير؟
2: طبعا هذه السنة شهر التراث هو شهر نحتفل به التراث التونسي بصفة عامة, وأحياءه بطرق مختلفة ما بين الحوارات ما بين اللقاءات ما بين العروض المعارض أيضا اللي نوعت في ولاية المنستير من خلال التظاهرات اللي تنظمها المؤسسات الشراكة مع عدد الجمعيات الثقافية في ولاية وخاصة أنه السنة كانت البرمجة متنوعة لأنه الموضوع الأكثر موضوع اللي تم اختياره السنة فن العبارة هو موضوع متميز اللي أنا من نحيي فيه وما نخلو فيه في إدارة الشركات هذه لتدين تراثنا المعماري خاصة في ولاية المنستير.
1: يعطيكم الصحة, إن شاء الله موافقين بوادر حاصيل ثمار نجاح البدرة هذه والشهر هذا الحقيقة لاح وشميناها شفاد, وإن شاء الله موافقين. واليوم نحكيه على ملتقى إقليمي تحت عنوان الجمعيات صيانة المدن.
2: طبعا هذا وجه وجهه هو اسم التظاهرة المندوبية الجهوية بالمنستير احتفالا بشهر التراث, والتظاهرة هذه انطلقت من نهار 18 أبريل, وصحيح يتم اختتام التظاهرة إن شاء الله نهار 16 مايو بهذا المنطقة. وفي إطار صاي المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتحقيق أهداف وزارة الشؤون الثقافية, وخاصة في إطار بناء حوارات مع مختلف مكونات المجتمع المدني للبحث المشترك على إيجاد حلول جدية لكل وأغلب الإشكاليات والتحديات اللي تعترض خاصة الجمعيات, خاصة جمعيات صيانة المدن. هكا علاش تم التطرق لتنظيم الملتقى الإقليمي الأول لجمعيات صيانة المدن بالإقليم الثالث اللي هو يتم بالشراكة مع جمعية صيانة المدينة بالمنستير بالتحديد. وطبعا هذا الملتقى مش بس له لأنه مشينا في إطار أنه باش نشاركوا جمعيات صيانة المدن وحرور مختصين وباحثين في المدن العتيقة الإسلامية في هذا الإقليم بالتحديد, وهي فرصة باش نجموا نحطوا الإصبع على التحديات اللي مطلوبة خاصة مع نعرف التجاوزات العديدة والكبيرة في المدن العتيقة في الجمهورية بصفة عام.
1: يعطيك الصحة. كيفاش باش يكون البرنامج بالنسبة لليوم هذايا سي فهد؟
2: بالنسبة لنا إن شاء الله هو باش يكون هذا اليوم باش يكون في فخر المرمر الإسقانس. وطبعا هذا الفضاء التاريخي واللي يحكي تاريخ جزء من تاريخ تونس باش نكونوا في وسطه, وهي فرصة أيضا اللي مثل ما تعرفش على هذا الفضاء يكون موجود. إن شاء الله باش يكون مجموعة من المعارض, أولا هي احتفاء في إطار تعريف أكثر بالأنشطة أو المنتوجات الثقافية والفنية في المنستير. باش يكون عندنا معرض صور فوتوغرافية بعنوان الحنين للمدينة العتيقة للفنان عمر عبد حرب الله.
1: أي
2: معرض للطوابع البريدية بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للبريد بالمنستير. معرض في الفسيفساء والسيراميك الفني, معرض كتب حول المدن العتيقة بتونس. ومعرض الأبحاث الفنية لأبواب العتيقة، هذا من إنجاز شباب ورواد المؤسسة الثقافية بولاد المنستير.
1: يعطيك الصحة.
2: الانطلاقة باش تكون في الإطار هذا إن شاء الله، باش يكون في البهو العلوي لقصر المرمر وفضاء متميز وقبالة البحر. طبعا شب المنطقة في عديد المداخلات، المداخلة الأولى هي دور الجمعيات صيانة المدن في المحافظة على التراث التونسي وتنميته، في قدمها الدكتور عادل يوسف أستاذ تعليم عام في التاريخ المعاصر بجامعة سوسن. المداخلة الثانية بشكون القيروان الأرث الحضاري العريق، قدمها الأستاذ زهير الشهيدي محافظ مستشار للتراث وهو ايضا كاتب عام جمعية سيانة مدينة بالقيروان.
1: اي
2: مداخلة ثالثة المنستير في العصر الوسيط من الرباط الى المدينة، الدكتور رياض مرابط مدير قسم علم الاثار بكلية الادب بالقيروان. مداخلة رابعة بشكون المقبرة البحرية بالمهدية كمصدر للتاريخ والعمارة
1: والاجتماعي
2: والعمراني، العمراني والاجتماعي، دكتور حسن بالبراهيم شي قدمها وأستاذ مبرز في التاريخ. طبعا المداخل الخامسة سوسة من التراث الوطني إلى التراث العالمي، دكتور أحمد الباهي شي قدمها وأستاذ تعليم عالم جامعة القيروان. المداخل الثالثة بشكون هو السادسة زوز مختصين، المهندسة وأستاذة جامعية دكتورة زينب يوسف، تقدم تثمين المدن العتيقة في تونس بين المحافظة وإعادة التشكيل الحضاري والاستخدامات المعاصرة. وأيضا المهندس المعماري ومندوب شهوي للمهندسين المعماريين بالمنسير سيقدم سيزياد زناد، سيقدم مداخلة من الأهمال إلى التثمين عندما يعيد القطاع الخاص الحياة للمدينة العتيقة. ونظن من خلال هذا الملتقى حاولنا انه ناخذ المختصين في التاريخ والمختصين ايضا في التراث وخاصة التراث الاسلامي، وايضا المختصين في الهندسة المعمارية اللي هما جزء لا يتجزأ في احياء المدينة العتيقة والمحافظة عليها.
1: يعطيك الصحة سي فهد، شكرا مشكور جدا على المعلومات هذه. دونك في إطار الاختتام باش تكون هذه آخر تظاهرة أم باش يكون فما حاجة سبيسيال تميز اختتام شهر التراث بمدينة المنستير نهار 18؟
2: بمدينة المنستير هو هذا الاختتام بشكل عام، لأنه يوجد على عدد التظاهرات الموجودة من في المؤسسات الثقافية وأيضا الجمعيات الثقافية في المنستير واللي باش نهتموا بمتابعتها وإشراف السيدة المندوبة عليها، خاصة أنت تعرف مهرجان بسيسة وعدد المهرجانات الأخرى اللي ما زالت تتم تحتتم إن شاء الله. لم تعدينيها
1: لم تعدينيها وكنا شيخين حاسيلو بالبرنامج المميز لمدينة لامطة.
2: صحيح، برنامج متميز هذه السنة ويعتبر من المحطات الوطنية الهامة جدا اللي تعطي صورة إيجابية على التراث وعلى الحرف والفنون بصفة عامة في الجمهورية التونسية، وأحياء خاصة أكلة البسيسة اللي هي خاصية تونسية 100% لكن بطريقة يقدموها بطريقة علمية وبحث علمي بمختصين في المجال.
1: برافو، يعطيك الصحة، مشكور جدا سي فهد على المداخلة الحلوة والتفاصيل المميزة، إن شاء الله موافقين في الاختتام. نرجع لك كلمة الختام.
2: تحية شكر نيجو مر
1: عايشك
2: والكل العاملين بإذاعة، لأنه بالحق قاعدين تعملوا في إضافة كبيرة للمشهد الثقافي بدعمكم للعمل الثقافي في تونس بصفة عامة، واللي تقدموه بصورة تخلي المواطن ياخذ فكرة وفي نفس الوقت يعيش معنا اللحظة ويكون موجود.
1: يعيشك معنا حاتم زية، هذا واجب علينا وأقل ما يمكن أن ندعموكم إعلاميا ونوصلوا المعلومة للجميع. مشكور جدا سي فهد وشكرا لك وإن شاء الله موافقين، إلى اللقاء. شكرا لك. كان معنا فهد بن حمودة رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بالمنستير. نذكروا إلي الاختتام باش يكون نهار 16 ماي 2026.

la suite après la pause. C'est la pub. للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراه سنين خدمة. استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس. Retour du programme sur votre radio.

0: جاري بكم للمهدية ومواصلين معاكم ودائما الاحتفالات المميزة. احنا نحتفلوا دائما بالافتتاح والاختتام زادة ماذا بينا نعمل للطلة ونشوفوه اليوم. وفي إطار الاحتفال بالأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات اليوم المكتبة العمومية شباب كهول بسيدي علوان تنظم ندوة علمية تحسيسية تحت عنوان تشغيل الشباب وفرص الحصول عن العمل. برشا حديث برشا كلام برشا تفاصيل مع أمينة المكتبة عفيف الزجنيني اللي نحب نرحب بها قبل كل شيء. صباح الأنوار نورتنا.
1: يعيشك صباح الأنوار
0: محلى طلتك.
1: يعيشك ربي يخليكم. ميرسي على الانفيتاسيون. ميرسي ام اف ام. ميرسي مدام ريم زاد يعطيكم الصحة فرحتوني. ومرحبا بمستمعين إذاعة ام اف ام
0: الكل. وعذرا مريضة شوية عفيف صوتها مبحاح شوية لكن هاكا صوتك هي كانت خايفة شوية من صوتها وكم أمورك واضحة مريقل. مرحبا بيك يا عفيف نورتنا اسم الله عليك. وجيتنيش ما جيتنيش في الافتتاح قلت لي عملت الحقيقة الاختتام حب نحتفل به ونحب نحكي عليه وخاصة باش تثمن زادة كل ما مضى ونشاطاتكم وتظاهراتكم المزيانة. أمينة المكتبة العمومية بسيدي علوان تحية من خلالك لكل مستمعينا ومستمعاتنا بسيدي علوان اللي نحبوهم برشا وما نعرفوكمش فردا فردا شخصا شخصا لكن نحبوكم برشا من خلال استماعكم ووفائكم. تحية ليهم. شنو يستنى في سيدي علوان؟
1: يعيشك برنامج المكتبة العمومية للشباب والكهول بسيدي علوان في إطار الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات انطلق يوم الأربعاء 22 أفريل 2026 ونختمت إن شاء الله غدا 15 ماي 2026
0: ختام مهمسك
1: إن شاء الله. شعار الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات السنة هو المكتبات العمومية عدالة ثقافية مجتمع يقرأ. اخترت مكتبات المكتبة العمومية الشباب والكهول بسيدي علوان أربعة أنشطة تعدوا منهم ثلاثة. الحقيقة انطلقنا يوم الأربعاء 22 أفريل 2026 بشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية بسيدي علوان في كوليج زلبة بوزارة. فرح بينا وتعدى نشاط مميز جدا جدا. اخترنا النشاط هذا باش يكون موجه لفئة الناشئة
0: اي
1: والمدرسة الإعدادية بزلبة. انطلقنا افتتاح معرض الإصدارات والكتب الجديدة بالمكتبة العمومية اللي جاونا سنة 2026 بالمكتبة العمومية للشباب والكهول. عملنا لهم معرض وتواصل اليوم بعرض حكاية القنديل الصغير للحكواتي والممثل سحبيب الزرافي. الحقيقة كان يوم مميز جدا واختتمناه بمباريات ثقافية
0: بين
1: تلاميذ المدرسة الإعدادية بزلبة. الحقيقة كان يوم مميز فرحوا به برشا كيم ذاتنا وإن شاء الله معناها نعاودوا نشاط آخر. الحقيقة مشكورين برشا على حسن الضيافة بارك الله فيهم بارك الله في سي الأسعد وبارك الله في الإطار القائم بالمدرسة الإعدادية بزلبة. تواصل نشاطنا الأربعاء 29 أفريل 2026 بفضاء مركز تعليم الكبار بالعيايطة ودباجة سيدي علوان المدرسة الابتدائية العيايطة ودباجة سيدي علوان.
0: تحية ليهم.
1: تحية كبيرة ليهم. تحية للمربية والأنسة ناجي الناجري اللي كانت معناها هي مدرسة في المركز تعليم الكبار هذا.
0: تها الصحة.
1: عايشك. نوجه لهم تحية. نوجه تحية زادة لسي وليد القرقوري قيم بالمدرسة الابتدائية لفرح بينا وقام بالواجب. الحقيقة كان يوم مميز جدا زادة. اخترناه النشاط هذه الساعة بالتعاون مع جمعية قرآنية سيدي علوان على رأسها سيد أحمد ابن عائشة. نوجه له تحية زادة على تعاونه. النشاط هذه كان فيه عرض حكاية السيرة النبوية مع المؤطرة مدام ربيع عروي اللي قدمت لنا حكاية السيرة النبوية وكان معناها الحقيقة تفاعل كبير مع النساء هذوما. فرحوا برشا ومعناها وتفاعلوا مع الحكاية هذه وتواصل النشاط بعرض بعنوان حكاية وغناية الحكواتية مدام فضيلة بن علي. مجالة تحية زادة
0: قلت
1: لنا جو
0: تحية كبيرة الفضيلة بن علي
1: عشان كان احتفاء مميز زادة. مجالهم تحية زادة على حفاوة الاستقبال معناها النساء هذوما يعطيهم الصحة ويستاهلوا كل خير.
0: صحيح، نساء بلادي، نساء ونصف.
1: محليهم محليهم بالحق، ناس بالحق. تواصل زادة نشاط المكتبة العمومية الشباب الكهول بسيدي عنوان يوم الأربعاء 6 مايو 2026 بفضاء مركز القاصرين الذهنية بسيدي عنوان. على رأسهم مدام سلوى الأحمر مديرة المركز وكيف العاملين، نوجه لهم زادة تحية
0: تحية كبيرة.
1: قلنا معكم الصحة زادة. تعدى أيام تنشيطي مميز قدمنا فيه ورشة فائدة الناشئة للشباب، قدمتها العنوان الورشة وحبوا كتابي، قدمتها أستاذة التنشيط الثقافي دموازيل أميرة مبارك، هي كاتبة أصيلة ولاية أصيلة سيدي عنوان ومدربة زادة دولية، وكل تقدمني في نادي الإبداع الأدبي الثقافي سيدي عنوان كل يوم جمعة على ساعة متعتين كل يوم.
0: تاه الصحة برافو.
1: احنا نخدموا طبعا لي فيتور اكريفان.
0: اي
1: ممتاز جدا قاعد تقدم فيه، هي في حاجة مزيانة برشا. كل مرة نقدموا فيه كاتب معناها عربي، او كل مرة نخدموا على نوعية معينة من الأدب.
0: اي
1: معناها يكون الساعة الأولى والساعة الثانية تخلى في الإبداع
0: بأظهر لي،
1: خاصة يكون رسام، خاصة يكون ناحت، خاصة يكون معناه هو كاتب ويجيب فنان في نفس الوقت. كن ذات هذوك ما نخرجوا بيهم من روتين القراية ونقدموا فيه، معناه نثقفوهم ونغرموا فيهم بالكتابة، وزادة معناه نعملوا زادة نشاط إبداعي يبنوا فينا هما إبداعاتهم. كل مرة نكتشفوا الحقيقة
0: حاجات، هذا سؤالي هل اكتشفتوا
1: كيف؟ حقيقة مشكورة جدا قدم لها تحية،
0: فما نتائج مميزة
1: مميزة جدا
0: للصغيرات. فما أدباء طالعين
1: وإبداع
0: بإذن الله،
1: نعملهم مساقة ونكتشف بارك الله وليدات سيدي عنوان
0: مستوى مزيان
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله، ربي يوفقهم ربي يوفقهم. مادام فما تأطير مميز أكيد باش يكون نتيجة التلامذة مميزين. هنا هو التأطير جيد أكيد فما نتيجة. يعطيكم الصحة.
1: الحمد لله عايشك العفو، هذه خدمتنا ونحن فرحانين برشا كي نلقاو تجاوب ونلقاو تلامذات كيما هكا ونشجعوهم.
0: كي تقولي هذه خدمتنا راه مش واجب انت تبدع في الخدمه، راه الانسان كي يحب الحاجه اللي يخدم فيها، وهذه بالحق ملاحظه بين قوسين لكل انسان يحب يبدع ويكون بالحق مميز في خدمته، راك تحبها تعطيك، راك تحبها تبدع، راك تحبها تنجم تقدم، واللي يحب ينجم. ما الخدمه الحقيقه اللي تخدموا فيها مميزه برشا. راكم انتم اليوم باش تخرجونا جيل مثقف وجيل نواجهوا به وجيل يكون بالحق ذي مستوى معين، خاطر هنا نشوفه توا الحقيقة في المشاكل اللي صايرة جيل مثقف ما فماش مشاكل، ذير جيل سوي أكيد فما نتائج مبهرة، وهذا باش يرجع لنا في المجتمع ويرجع دائما إيجابا.
1: والله احنا معناها الغاية من الأنشطة الثقافية هذه هي تشجيع المطالعة. ارجاع للتلميذ أو الطفل إلى المطالعة. فهمت، خاصة في الشباب معناها فئة صعيبة شوية
0: مهمة برشا.
1: الحقيقة لقينا تفاعل وربي يوفقهم، وإحنا في كل مرة معناها نحاول نجيبوا جديد، ومشكورة وزارة الثقافة الحقيقة اللي دعمتنا، مشكورة المندوبية الجهوية للثقافة على رأسها معناها يتعدوا برشا مندوبين وبما فيهم سي معز الخايف حاليا تو، مشكور جدا سي معز
0: عاتي
1: وشجعنا، ومشكورة الأخت هالة غريد مجهوية
0: تحية كبيرة لهالة
1: غريد على خاطر هي ديما تشجعنا، ديما تقف معنا، ديما اللي نطلبه تحاول توفرنا قدر الإمكان. زادة مشكورة على الحرفية معناها الحقيقة معناها إنسانة عندها ذوق، إنسانة تخدم زادة بكل حب بما أنها نفس الدومين، إحنا زوجتنا ومكتبات والتوثيق ومتخرجين من نفس المعهد معناها، واللي قرينا نحاولوا ديما نطبقوا فيه.
0: اكزاكتومون
1: الحمد لله معناها الحمد لله ان شاء الله نكون
0: سند صحيح ليكم هلا.
1: برافو برافو برافو، ميرسي على كل شيء معناها، ميرسي على معناها تشجيعها وواقفه معنا، وان شاء الله ديما نقدموا الافضل.
0: امين يا ربي امين
1: وحسن الظن.
0: اكيد مسك الختام الغد، وصلنا الغد
1: جمعه 15 مايو 2026 حبيت موضوع يمس الشباب.
0: ايه
1: والله راهي
0: موضوع كبير،
1: هي ندوه عالميه تحسيسيه، موضوع كبير برشا برشا. حبينا معناها كما قال لي امسي، بس قال لي مدام راه الموضوع كبير برشا، حاولوا انه نضيقوا فيه شوي، بما انه راهو ايام الوطنيه المطاله والمعلومات تخص الفئات الهشه.
0: أي
1: المجتمع.
0: أي
1: حبينا نمسوا فئة الشباب بالأخص العائلات المحدودة دخل.
0: كيفاش جاتك الفكرة هنا عفيف؟
1: أنا الموضوع الندوة هذا هو بالشراكة قبل كل شيء مع دار الشباب سيدي علوي.
0: أي
1: جلهم تحية،
0: تحية كبيرة
1: على رأسها سي رياض سلام.
0: أي
1: حقيقة إنسان متعاون جدا، إنسان ديما معني يقول لي مدام عفيف اخدم وين تحب كيف ما تحب أنا معاك.
0: يعطيها الصحة، تحية لي سي رياض
1: الأفاضل حقيقة. مدام مفيدة الدهماني، مدام إيمان خليفة، مدام إيمان نجري، مدام عايدة، مدام أحلام شاوش، مشكورين جدا
0: يوم صحة.
1: ديما نتعاون مع بعضنا وديما نخدم بعضنا ونقدموا الحقيقة.
0: دونك كانت فكرة مشتركة وإلا كانت نابعة منك؟
1: فكرة قلت لهم نحب حاجة مثل الشباب، وماذا بيه الشباب العطلة على العمل؟ قالوا لي تو نخدموا على التشغيل، شو رأيك؟ قلت لهم والله موضوع مهم جدا. قعدنا نفكر وكل، والحقيقة اتجهت أنا اتصلت مدام سامية العهي، هي تخدم في مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقصور السيف الناجية
0: أصلت
1: سيدي علوي. الحقيقة مشكورة جدا مدام سامية العهي، قالت لي مدام مرحبا بيك وبوكوا بان وتفضلوا نعملوا حاجة. بعد عاود اتصلت بها قالت لي مش قدم لك سي بسام حاج محمد، زاد نحب نقدم له
0: تحية كبيرة.
1: اي تحية شكر. موضوع المداخلة الأولى باش يكون التمكين الاقتصادي الموجه للشباب والعائلات المحدودة الدخل. والمداخلة الثانية باش تكون زادة بالتعاون مع مركز التكوين والتدريب الماني برشاش المهدي.
0: برافو
1: باش تقدم المداخلة مدام سنة سيود.
0: اي
1: زادة تحية شكر على رحابة الصدر زادة، قالت لي مدام عفيف نجيو معناش مزيه، حبيت زادة المداخلة هذه تمس الشباب اللي يبدا مثلا يخمم كما نقولوا باش عطل عن الدراسة. حبينا نوجههم على الاقل نعاونوهم كل شيء بالتكوين المهني، عنوان المداخلة تكوين مهني مسار لمستقبل واعر وخطوة نحو النجاح.
0: برافو
1: ان شاء الله نكونوا نحن خطوة
0: ان شاء الله يا ربي،
1: ان شاء الله الشباب هذوما ان شاء الله نكونوا همزة وصل، ان شاء الله نحاول نجاوبوا على تساؤلات الشباب هذوما، ان شاء الله تنجح الندوة. بالله نحب نوصل زادة صوتي نشكر زادة الحقيقة، الحقيقة فما برشا ناس يستحقوا الشكر، فهمت سيد محمد الجيح.
0: اي
1: صح لي سيد محمد سيدي علوي.
0: أيه.
1: ديما مشجعنا وديما واقفه معانا، قال لي مدام عفيف انا معاك الحقيقه ديما نكلمه على برنامجي يوصل لي صوتي زاد للمواطنين
0: للعمد
1: وكل. ونشكر كل انسان يحب المكتبه العموميه وكل طالب علم يجينا وحتى مش طالب علم، احنا نفرحوا بيهم قدموا لهم المعلومه وربي يوفقنا ان شاء الله.
0: امين يا ربي، ربي يوفقكم، محلاها طلتك ومحلاها البرنامج ومحلاها الندوات ويعطيك الصحه. نقطه مشعه الحقيقه ونقطه جميله، وان شاء الله يكون دائما التالق للمكتبه العموميه بسيدي علوين عفيف.
1: اي بنوصل زاده شكري
0: زملائي
1: وزميلاتي الحقيقه الافاضل السيد توفيق معتوك، الانسه امال عثمان، والسيده سونيا صغير، هذوما يخدموا معايا
0: مشكورين
1: مشكورين جدا ديما متعاونين معايا
0: جنود الخفاء.
1: زملائي يستحقوا كل خير، زاد الغرفه الفتيه الاقتصاديه زاد يستاهل كل خير شباب سيدي علمان.
0: اي
1: ديما بالكلمه الطيبه ديما الله يبارك مدام عفاف، جيوب مدام عفاف دكور مدام عفاف، ميرسي لكم نتوما مسك الختام وعيشكم بارك الله فيكم.
0: يعيشك محليك،
1: ميرسي
0: محلى طلتك، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه، حضور مميز. ان شاء الله
1: ان شاء الله تنجح الندوه هذه ان شاء الله،
0: حتى كان سي تحب ربي يسامحوها. أما باذن الله ما نسينا حد وكل واحد خذي حقه. يعطيك الصحه، مشكوره جدا على الحضور، ان شاء الله بالتوفيق لكم. اكيد غدوه
1: ان شاء الله
0: يكون على الساعه
1: الثانية بعد الزواج.
0: ميناء الساعة بعد الثانية بعد الزواج إن شاء الله بالمكتبة
1: العمومية للشباب والكهول سيدي علوان.
0: سيدي علوان يعطيك الصحة. نقولوا نخرج فاصل موسيقي مع بعضنا. نخرج فاصل موسيقي. نخرج فاصل موسيقي.
1: استضافة مرة أخرى.
0: مرحبا.
1: يعيشك.

0: العشرة واحد واربعين دقيقة مواصلين معكم أعزائي المستمعين ونمشي مرة أخرى للمونستير ونحكي اليوم على النهائيات الجهوية المدرسية للرياضات الجماعية من تنظيم أكيد المندوبية الجهوية بالمونستير ووزارة الشباب والرياضة. أكثر تفاصيل على النهائيات نخذها مع سي حبيب بكداوين مندوب الرياضة المدرسية والجامعية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمونستير. ألو صباح الأنوار سي حبيب.
1: صباح الخير أختي قمرة ومرحبا بك وبكافة مستمعات ومستمعي أما فهم.
0: شكرا ليك نورتنا سي حبيب مرحبا بك. ديما حضورك الحقيقة مميز وديما التظاهرات بالنسبة للمونستير وكي نقولوا رياضة أكيد رياضة مدرسية فما ما نحكي وفما حاجات مزينة برشا باش نسمعوها. هالنهائيات الجهوية شنو محضرين لنا وشنو إن شاء الله نعرف عليها أكثر تفاصيل.
1: شكرا أختي جمرة على الوادرة من المفاهم واللي للأمانة يعني الإذاعة الفكير هذه اللي قناها معنا في كل جميع مناسبات الرياضية المدرسية
0: يعيشك.
1: هذا ما يحسب لكم شكرا. إذن
0: نحب
1: من خلالكم كذلك نقدم هذه التظاهرة التي تدخل في إطار يعني غرس عقلية وثقافة الممارسة البدنية بالوسط المدرسي وكذلك حماية شبابنا وصغيراتنا من السلوكات المحظوظة بالمخاطر.
0: أكيد.
1: هو ليس عمل مناسباتي، هو عمل طوال السنة الدراسية 2025-2026. لو تسمح نقدم التظاهرة هذه
0: بالأرقام.
1: تقريبا أكثر من 300 تلميذ وتلميذة سوف يتنافسون في أربع رياضات، في كرة قدم بستة لاعبين، كرة قدم بحداش لاعب، كرة يد، كرة سلة ورياضة الرجبي. يمثلون المدارس الإعدادية والمعاهد الدولية المستير في صنفي الذكور والإناث حتى أبسط أكثر للسادة المستمعين.
0: أي.
1: يعني تقريبا مواليد بين 2009 و 2014 ما يعني أصناف العمرية صغار الأداني والأداني والأصغر. هي مناسبة للتباري للتنافس التنازلي وأهم من هذا كل كان هو غرس عقلية ربح والخسارة لدى صغيراتنا، قبول الهزيمة، قبول الانتصار، قبول قرارات الحاكم، ونعلمهم كيف أنه الرياضة هدفها نبيل وذات هدف ثاني حتى نساهم الموقعنا في إرساء ثقافة رياضية لدى شبابنا التلمذي. مرة أخرى أختي جمرة مرة أخرى في مدارسنا الإعدادية ومعهدنا ليست فضاء لتلقي العلم فقط وليست قاعة تدريس وليست أستاذ ذو كل شيء. احنا نكمل ما يقوموا به الاستاذ في القسم، نكمل ما تقوموا به الاسره في المنزل، ونعتني بالتلميذ في البيئه الخالصه من خلال انشطه بدنيه هادفه تفيد التلميذ وتغرس ثقافه الممارسه البدنيه. المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه تعدد كمان بهذا الحدث وهذا العرس الرياضي بامتياز وهذا المهرجان المدرسي، وذلك من ثلاثة نواحي. العام الأول هو تسخير إمكانياتها البشرية من إطار التربوية، زملاء أساتذة التربية البدنية يدرسوا بالمعاهد والمدارس الإعدادية ويشاركوا هم مع التحكيم وعلى تأثير الصغيرات، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني مراسلة كافة السيدات والسادة كتاب العامين للبلديات المكلفين بالإشراف وتسيير شؤون البلديات مشكورين للأمانة اللي كل مقصد لهم إلا وقناهم واقفين معنا، وهي فرصة باش نوجه لهم تحية شكر وتقدير. يعني وفرت جميع الظروف لإنجاح هذا المهرجان من فضاءات رياضية ممتازة وقاعات رياضية وملاعب تستجيب لطموحات هذا الجيل. تعرف إن هذايا لابد نوفروا له منتوج ومحتوى ثقافي أو بدني يليق به حتى يقبل على الرياضة المدرسية. كذلك الجانب الآخر هو الإعداد المادي من خلال يعني توفير الكؤوس الخاصة بالدورة وتوفير الشهادة من جميع الفرق اللي نشارك، وبالشكل هذا تكون المندوبية قامت بدورها. طبعا إذا كان نذكر المندوبية ما نجوش نغفلوا على المندوبية الجهوية للتربية شريكنا الاستراتيجي. شكر تقدير المندوبية الجهوية للتربية بالمستير اللي زاد كيف طوال السنة الدراسية كانت معنا في كل خطوة ودعمتنا بممارسة السادة مدير المؤسسات اللي هم في نفس الوقت رؤساء الجمعيات الرياضية المدرسية. النجم إلا تقريبا نتمنى حظ موفق لكل الفرق
0: بإذن الله.
1: اللي يربح يكون هو الأجدر حتى يتوج بطل لولاية مستير في اختصاص وفي رياضة معينة. ما يفوتناش كذلك بالمناسبة حتى نتوجه بالشكر إلى كافة السلطات الجهوية بولاية المسير. قمنا برافلتهم، تعرف اللي مبدأ سلامة لمباتنا يهمنا برشا، قمنا بمناسبات الإدارة الجهوية للصحة، سيد المدير الجهوي للحماية المدنية، رؤساء المناطق الأمن والحرس الوطني، حتى تدور هذه النهائيات يعني في نطاق ما هو أحسن وتكون بالجودة المطلوبة من حيث التنظيم اللوجستي والتنظيم المادي لكافة هذه المدارس التي سوف تلتحق يوم عد يوم غد بالفقرات الرياضية. لو تسمع أختي كاميرا كانت شواخد نفس السماء أما بالقاعة قصر هلال سوف تدور منافسات كرة اليد وبملعب بريدي بقصر هلال مباريات كرة رجبي. كلية سيد نبيل مسبير تحتضن مباريات كرة السلة وفتيات كرة القدم. قاعة بولبا تحتضن مباريات ذكور كرة اليد، يعني خمسة فضاءات رياضية تحتضنها هذه التظاهرة. وكما قلت لك إطارات المندوبية على رأس السيد المندوب مشكور وفرت جميع الإمكانيات اللازمة لإنشاء هذه التظاهرة وتكون بمثابة اختتام موسم رياضي مدرسي نجحت فيه ولاية المسير ولها حمد بامتياز من حيث عدد المشاركين، عدد المجازين، عدد الفرق. وطبعا هذا دورنا مش يعني مزيع، هو ماله إلا عمل متواصل طوال السنة الدراسية سواء في الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية أو بقية الاختصاصات الرياضية.
0: يعطيكم الصحة، برافو، يعطيكم الصحة. حتى بالنسبة للمعهد المشاركة زادة ديجا موجودة في الجدول اللي قدامي
1: المسائلش حتى بتشجع نجم السميوات
0: اي اكزاكتمو للتشجيع
1: يعني في كرة قدم. في كرة قدم لاحظوا سيطرة المدارس الإعدادية ومعهد مدينة تبولبا معهد تبولبا. في كرة السلة نلقى سيبك المديوني والمفاجأة المرة هذه جاتنا من بني حسان يعطيهم الصحة كيف كيف كيف كيف. تبقى المكنين قطب كرة يد من خلال المدرسة الإعدادية عبد الساب المكني وكذلك ربما زاد كيف كيف من المفاجآت الأخرى الحلوة برشا اللي متعودناش أنه المعهد النموذجي بالمسير يشارك بفرق في نهاية. هذه المرة سوف يشارك بفرق فريقين، الفريق الأول صغريات يعني كرة السلة وعفوا أصغر كرة سلة وصغريات كرة قدم، وهذا يحسب لهم ويبين مرة أخرى اللي الرياضة المدرسية ما تنجم تكون إلا عامل مدعم للتلميذ ولتحسين نتائجه الدراسية باعتبارها عامل مهم جوا جزء بين التربية العامة اللي تهم التلميذ التونسي. كذلك بعض مؤسسات أخرى تفاجأت في قصر هلال في الرجبي في كرة اليد إن شاء الله ما نساها أحد. معهد برجاب المسير، مدرسة عددية المسعدي جمال، معهد بوزر بنان، كيف كيف معهد سعيد مبكر بالمكنين، كلها مؤسسات خاضت تصفيات طوال 7 أشهر ومباريات وترشحت على إخرها إلى النهائيات الجهوية، علما وأنه في الرياضة المدرسية حتى نبين للسادة المستمعين والمستمعات أختي جمرة عندنا زوج نشاطات. الأسطر الأولانية هو نشاط تنافسي يصفي إلى أدوار إقليمية دارت يوم 10 أفريل اللي فاتت بولاية المهدية. والثاني تترشح 14 فريق من ولاية المسير إلى الدور الربع النهائي. ثم هذه التصفيات الإقليمية تصفي إلى نهائيات وطنية التي ستعرض مش تم إن شاء الله يوم 29 و30 ماي بولاية إصفاقس. والمسير في العادة حاضرة بعشرة فرق في 4 اختصاصات مختلفة. برافو برافو برافو لكافة المؤسسات لكافة إطارات التربية المشرفة عليهم. هذا جانب وطني، لكن التظاهرة اللي مشتاقة يوم غد هو جانب جهوي يهم جهة انفعنا. نشدوا على أيدينا أساتذتنا تلامذتنا إن شاء الله بالتوفيق للجميع.
0: أمين
1: إن شاء الله. كما قلنا الهدف أكثر رياضي نبيل أكثر منه تنافسي، وشكون يخسر وشكون يربح شكون هنسكوب
0: إن شاء الله.
1: لابد عشية الجمعة أختي قمر أكيد أنت مارست الرياضة المدرسية قبل عشية الجمعة الذي بيئة وداخل معاد ترجع كما كانت مؤسساتنا، ترجع كما كانت فرقنا، ترجع كما كانت تلمزاتنا موجودين في الملعب. حتى نرفع الدروس نتاع الدعم اللي الحقيقه نتاع ربي يعني للامانه نقول في بعض الاحيان
0: ترهق.
1: يعني تعيق ترهق التلميذ وتعيقنا احنا حتى من خلال المدرسه المباريات.
0: صحيح صحيح.
1: يعني شو نبرمج مقابله عشيه الجمعه نصطدم انه تلميذ عنده دروس دعم خارج المعهد، واضح حتى المديرين ورؤساء المؤسسات مشكورين متجاوبين في الشيء هذا، يخصوا عشيه الجمعه بالنشاط الرياضي المدرسي، واحنا كما قلت لك وسبق واشرت بتنسيق تام مع الاداره الجهويه لتربية المسير وعلى راس السيد المدير الجهوي الاخ فتحي دريدني مشكور. يعني كل مناسبه الا صناع معنا في الدورات الاقليميه او الجهويه او الوطنيه الا وكانوا متواجدين معنا وسهلوا لنا مهامنا حتى تبرز شرحنا المدرسيه وتتفوق علما وكيف كيف زاد مشكل في الرياضه الاجتماعيه
0: اي
1: في جامرة حتى في الرياضه الفرديه
0: اي
1: النهايه الاخير يوم 2 ماي المستير الثانيه وطنيا
0: ما شاء الله
1: بعد ولايه تونس اللي فيها معهد بيير دو كوبرتان من حيث عدد التتويجات وعدد الميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه في اختصاصات رفع الاثقال والسباحه وكره الطاوله والشطرنج والكيوكوشينكاي. يعني كانت في المرتبه الثانيه وطنيا
0: ما شاء الله. ان شاء الله مبروك عليكم
1: ان شاء الله من خلالكم انتم ومن خلال افهام احنا نوجه تحيه الى كافه لاعبيتنا ونوجه دعوه الى كافه متسكنين واولياء سيدات عظمى ولايه المسير سيدات والساده المشرفين على الفرق المدنيه يجاوب احدانا راهو تذكروا ديما ان الرياضه المدرسيه هي القادره اللي تقود بقيه الرياضات وكم اللاعب وكم الموهبه وقع تفطن لها في مقابله رياضيه. عندنا مواهب عندنا صغيرات مش تبراو يجاوب احدانا اكتشفوا المواهب هذوما احتفظوهم في جمعياتكم المدنيه ان شاء الله في يوم ما نشوفوهم يهزوا رايه تونس عاد في المحافل الدوليه
0: ان شاء الله
1: في قاعه قصر هلال في قاعه بولبا كليه الصيدله بالمسير والمركب الرياضي في قصر هلال واحدى الفضاءات الخاصه مشكور يعني نعوده حتى على القطاع الخاص
0: تاريخ
1: بحشر وفر لنا الملعب يجاوب حضرنا وزورونا عندنا مواقف كره قدم في كره اليد ان شاء الله يلقاو الاطار الامثل اللي يحتضنهم مازالوا صغار 11 سنه و12 سنه و13 سنه نتمنى لهم كل التوفيق ومع الرياضه المدرسيه التفوق في نتائجهم الدراسيه زاد كيف هي من مهامنا ومن شمولاتنا وبالتالي يكون هناك توفيق بين تعاطي الهوايه في الجمعيه الرياضيه المدرسيه بمؤسسته ونتائجه الدراسيه لانه كولي انت ولي تعرف كيف كيف انه يهمني نتائج ولدي احيانا حتى قبل الرياضه
0: اكزاكتومون
1: احنا حاطين على جنب هذا احنا حاطين على جنب هذا وان شاء الله يوصي يوفقنا بين هذا وهذا كيف كيف يعطيكم الصحه تقريبا احنا امسات يعني اخترت التوقيت المناسب احنا حاليا في القاعه في قاعه حمام سوسه حيث تدور النهائيات الوطنيه للرياضه الجماعيه بقطاع التعليم الابتدائي مستير سمارت بلوله وطنيا مع نابل
0: ما شاء الله
1: في اربع فرق في الركبي الشهداء شمال وعندنا المدرسه الابتدائيه حي رافلين قصر هلال وفي كره السله المدرسه الابتدائيه ليميم قصر هلال وبالنسبه للولاد عندنا المدرسه الابتدائيه الحاج علي سوا قصر هلال في مدرسه كره السله ما ننساوش جيراننا مدرسه ابتدائيه هيبون اللي حاليا تخوض مقابله في كره اليد من اجل الحصول على الكاس الوطنيه في كره اليد في غرب النيوات
0: ان شاء الله موفقين تحيه
1: لبطلات هيبون بطلات جمال بطلات قصر هلال وكل شيء يقع في الرياضه المدرسيه اي فريق يشرفنا ونتبنوه ومنا والينا هذا تقريبا الشيء اللي من القوشي في الرياضه المدنيه انه كي تربح هيبون نفحوا كي تربح الكاسرين نفحوا كي تربح نابل نفحوا مع المتعه نتنافس وقبول الهزيمه وقبول الربح والفرحه عند التتويج
0: مع روح رياضيه ممتازه. يعطيك الصحه صاحبي يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل وإن شاء الله موافقين وإن شاء الله متوجين في الآخر بالكل أكيد وأكيد بفرحة كبيرة
1: وإن شاء الله نلقاكم معنا يوم 29 و30 في النهاية الوطني
0: إن شاء الله
1: 10 فرق من ولاية المستير وأربعة من ولاية المهدية واثنين من ولاية سوسة هذوما تقريبا اللي نفسي ما لتخذنا بطبيعة مش تبارعوا معه خيانة من نابل ومن صفاقس ومن بلي ومن تونس ومن الكافرين إلى غير ذلك احنا ان شاء الله نلقاو اف ام معنا تعاملنا
0: ان شاء الله
1: وخاصه الاعتناء والجانب الاعلامي ناخذ شويه للامانه بالرياضه المدرسيه. كل الاضواء مسلطه على الرياضه المدنيه، رغم نرجع نقول ان الرياضه المدرسيه
0: مهمة.
1: هي القاطره التي تضم وتجر بقيه الرياضات وهي الاصل. يعني تسمي لك الابطال اللي خرجوا
0: وهذيك بدايه الابطال
1: اكيد مش حكي لي مثلا بسيط، يعني من التنس من كره يد قول الجابر بنت الرياضه المدرسيه مثلا، يعني اخيرا يعني بالصدفه نلقى مجله من تابع الجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجامعيه، نلقى فيها يعني كارم بن هنيه، نلقى فيها أنس جابر، نلقى فيها يعني انيس المنيفي، قادم ابطال احرزوا على ميداليات في اكبر المحافل الاقليميه والدوليه.
0: يعطيك الصحه.
1: شكرا اختي جمعة، وتحياتي اليكم من خلالك انت الى كافه مستمعي ومستمعات أما
0: فهم،
1: وليك أنت خصوصا.
0: يعطيك الصحة
1: وكافة العاملين بالإذاعة.
0: مشكور تحبيب، شكرا ليك، شكرا على التفاصيل هذه، وإن شاء الله موافقين ودائما تكونوا دائما في الطالعة. شكرا ليك.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: كان معنا صاحبي بقداوين مندوب الرياضة المدرسية والجامعية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير، عطنا برنامج مباريات الدور النهائي الجهوي المدرسي أكيد بقطاع التعليم الإعدادي والثانوي. إن شاء الله بالتوفيق ليهم. مازلنا مواصلين معاكم شوية وراجعين.

اسقينا من حبك كمان. ميرسي رمروم على الغنية الجميلة، واكيد الغنية هذية توصلنا لنهاية حصتنا لليوم قبل الحب اللي تفرق فيه ريم اليوم مصباح. الحقيقة ميرسي بوكو على الرقة والدليل والجمال والنشاط والتألق والإشعاع المميز. ميرسي بوكو رمروم، ميرسي على الغنية الجميلة. نحب زادة الحقيقة بما انه احنا هكا في مود وفرحانين وشيخين، درساف العلوي تهدي أجمل الأمنيات إلى أمير العائلة الصغير اللي اليوم يكمل 6 سنين. 6 سنين تقول له من الضحكة من البراءة من الشقاوة الحلوة. كل عام وانت تكبر قدام عيوننا وتزيد تفرح قلوبنا بيك. تتمني له عام مليان مغامرات ولعب ونجاح وحكايات حلوة تحكيها لنا كل يوم، وإن شاء الله ألا لا يقطعك يا مزيان. إن شاء الله تكبر وتحقق كل أحلامك وتكون ديما ولد باهي ومميز، وكيما نعرفوك كيما هما مستنسين بيك اكيد يا امير يا احلو. تقول لك عيد ميلاد سعيد يا بطل العائلة، عمتو درساف ومامي فتحية يحبوك برشا ويتمنوا لك كل الامنيات الجميلة. ان شاء الله كل عام وهو حي بألف خير وربي فضله لكم يا درساف. كلكم عزيز علينا ولكلكم نحبوكم. ريم قرمة سعيدة جدا اليوم بالعمل معاك والطاقة الإيجابية المميزة، ميرسي بوكو. نتلقاو غدوة، ما تبعدش يا ريمة، استنيني غادية. سادة المستمعين حبوكم برشا، ان شاء الله يا ربي قضيتوا معنا 3 سويعات خفيف. ان شاء الله كانت الاستفادة وكانت الضحكة وكانت زادة الراحة المميزة على امواج MFM 105.5، ما تبدلوهاش. MFM بلوس اقعدوا تابعوها، اكيد مواصلين معاكم بالاغاني الجميلة. نتلقاو غدوة باذن الله في مود جديد. الى اللقاء.

علمك يس علمك يس.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 مايو 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 مايو من 10 إلى 17 العشرية. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio. MF.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: توا نص النهار على مثال retour du programme sur votre radio MFM.
2: سوف نلتقي.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisera.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية. شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبه.
0: سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 7 متاع العشرية. كونوا في الموعد.

0: توا ماضي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
1: Game. Game. Game.

كمتوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

0: La suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 العشرية. كونوا في الموعد.
1: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

0: après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 ل 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 ل 17 ماي من 10 ل 17 ماي. كونوا في الموعد.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبه.

FM Tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو MFM Tunisie، راديو MFM Tunisie، وعلى تيك توك راديو MFM.

0: après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية، روايات، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال، ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17 ماي. كونوا في الموعد.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

minutes après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 ماي. كونوا في الموعد.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8 إلى 17 مايو 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. روايات، كتب ثقافية، علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8 إلى 17 مايو من 10 إلى 17 مايو. كونوا في الموعد.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: الكتاب من 8 ل 17 ماي من 10 ل 17 يناير. كونوا في الموعد.
1: Retour du programme sur votre radio.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الانترنت على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام جيز، راديو ام اف ام جيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

La suite après la pause. C'est la pub. سوسة عاصمة الكتاب من 8-17 ماي 2026 بمعرض سوسة الدولي. معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر جديد إصدارات دور النشر التونسية والأجنبية. رواية، كتب ثقافية علمية وكتب للأطفال. ولقاءات مع أبرز الكتاب. ملا موعدنا مع معرض سوسة الدولي للكتاب من 8-17 ماي من 10-17. كونوا في الموعد. توا 8 نتاع الليل على مزاج. Retour du programme sur votre radio MF.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيونك
3: حكينا
2: لولا عيونك
3: ما جينا
0: ودخل عيونك
3: حكينا
0: والله لولا عيونك
3: ما جينا
0: وصلتينا النص البير وقطعت الحبل.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج أراضي.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

انسينك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

FM Tunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

سنين.